قالوا مشركه بس دين متنا وانا تجي تكبر وقالا سنة زنجنا تكبر ونجيزي سماء ويسيسكي تشوى اتخذ الرحمن تشوى الرحمن سلكي الرحمن اتخذ ولدا ويالك اه ويانا دعا دقا تكين ملايكو سكي دعا واتشوى ملايكو لا اهما تاني معنا الله يحاولي تكاسا لكاسا كويتي سبحانا سلكي يتبع تجريش دقا وني اني سبا دعاكي سبا تاشي تنزيح الله عن ذلك الله يأتك دقا وني ونهو اسي كمان ودوستا kowaye kama da Allah halittarsa ban akwai mai kishewa akwai mai rayawa akwai wanda rayuwarsa ba ta da farko ko ba za ta karshe ba a to ai ba wani dakuwa da Allah kowaye rayuwarsa yin sa aka yi an san san da aka yi shi ma an ba da labari an san yin sa aka yi kowaye ta kare wani ta kare wani kuma za ta kare to ina kan ba su kama da ubar da ke ba ba ne kama da Allah dan ba Allah sai Allah kawai ba kuma Allah ba shi da dakuwa haka wannan shi ne tarudi din dariya Isa ya ce subhana bal Allah ya ce mala'iku da suke cewa wa'i

0: ولا انا مهم منشي بقى تبقى
1: ما دم جاني دم جسم دم زاد تمام انتار الشوبة اما ابو اني شاي اقوان راليا دم جاني ابو خوان زكي جسم لا دم ابو كبرسا
0: هم دم ابو ايما دم ابو اني جسم لا تكت دم شاي
1: ابو تو ابو يا ابو اتو
0: زوا بجسم لا ما يقوم شوي
1: واسن سنلن يا ابو شوى اواتي واسن ني دم ابو لاشا كوتي تكبرسا اجيكي
0: kasancewa a ranar 29 zuwa ga 31 ga wannan wata na mawa ɗan da za su ziyarci wannan taro akwai agogon jihar har su bude ka da auta injiniyoyi